0: لاش كوك ساخين مشوتانا كروك سنجيل خناق لتشينا بونيت بيكالش بانا موكو كيب تروان موكو كاترو لي كيوكش بانو كينين اكيش كيوكش بانش كيبال تشيو بيخش خنيلش نوومي ابل كماما كيش عندي تنتورش كيبال تشيو بيخش رحلال كوتان مشوتانا كشي اتيناك ساق اكشي تنتو تراتينا ايب انيش اقول نا تشين وا تشين بانا قاعدي اخر رو تنتو تخاك اتشيو بيخش رو اما كوتانا اينا نقوان
1: بانتيوش ماريا كونش لي باتس اوم نشكي تشديش لي Una institución ya lingua, alina y lo crees, unir malacana, nakulan crees, chisunil es sail, malacres, chabilal, tikuan carinza, catepar, guatemala, viachisca, titiclina coxia, viarica, capatal, adotior, inguat, de ellos, kilena, malacrena, coques, inquilas, de ellos, inquilis, ispatal, ya, o saticas la anipes, nashke, como ve el apoyo del linguat para proteger y rescatar las indumentarias guatemaltecas.
0: Usman, anas kaya ning oslana inag limolama in ingwat na asmano lish angel ko yung kats kibal de shockpal tanali lish angelil rumal kis sa salro chishunil li esil chiris lika batal ko akral choch abanan mo kunas panuta chihunakwa mo ko il tamas chinapal kajak sa ebel kakalipal manak nakanaw naksa sa kalang kalang si kalipal pas maka natanalus maka li kaslan chich mak ayab li televisión bekial entonces mo konekesh nauta kwili komon chirish li karuna kulman malak karuna ano